0: قلبي.
1: مالكم تود ايرينجز كمينك ميني في الوضو كيف دقوا الستة وخمسة بحلسة بونجو كبيرة امبارا نجوني تورناو جيمي وين هناكم باي بريكفست
2: بونجو هي جود مورنينج هابي وينزداي
1: كيف قمت هي تايب
2: ايوة تايم هابي هامب داي كيف دايم يايدو
1: الف هي
2: عش الهامب تبدأ نزلن بات
1: All right. طيب خصتني.
2: It's Wednesday. لا. ساعة نعبدو بالموتل موتل نزل على ذاك الويكند. إيه ما عدنا نقوم وقف زك ما هموت.
1: خصتني. أما بونجو انتو ويلا. طلعنا هي.

0: طيب بوب سينكلير ذا شيت ثرو باك وورلد هولد اون جيمي ترن وين من ارتيرن جت ويل سون ترن داي ام اند بتقول لك تن اكبي رامن اونك ام اون باي بريكفاست ذا لودو بش نستم خوف لمكين بالموت الموت انا راجوني 2000 نستم خوف سيو ساو جفيرا وين
1: اكو انا زوج بليتي بار بليتي عليك انا الجمعه اللي جاي جوكا في دالمار 31 تالو اليوم باش نكون ازات الروبن شولتز دي جي كبير دي جي ام برافيسمو هافنا هافنا هيتس بوبولاري شنو كون فيري سمبلي جيب باش تاكويستا داو الزوج بليتي بشي كم تبغى تنا فوقنا 90 0 8

0: جريسي ابرامز على لودو هيد ذا وول انت ما قول لي ورايتك في الدق ال 28 بانجو كبيره
1: مسكينه بلاير بيكس بارا دولو
0: مسكينه اكو اما اكف يا بزوت 28 بمره بانجو كبيره في نفس الجمعة اللوم اما الدين حفوي على ويكند البيرح برو اكف كنت ليتا
1: كان الاكتر بروجرام بوزيتيف تاع الجمعة وبوزيتيف مش عشان نسولت نكونوا نس نيجاتيف تاع ما كنا بيرسونا بارتيكولاري اللي نحسب البروجرام اتلالو البوزيتيفيتا تو ذا نيكست ليفل
0: يس واحد من الركايه فافوريتي مع تيك توكر فافوريتا تاعنا
1: يكون انا 100%
0: شر لما كاي دنيا الكوت اوف ذا داي اللي عنا دين الجمعة اسمه فتيت بونجو
2: كوت اوف ذا داي مع شر لما كاي
0: وشر لما كاي تزفصنا بونجو شر
3: جود مورنينج
0: كيف انت شرل؟
3: جينا طيبة اسمعوني عندي شنا يديلكم
0: عيدنا عيدنا
3: ما شرلن مكي الهين ما ترخش الدي السمية هرقة كبيرة يستنو الكوات اوف دي دي فو 89.7 دي
0: Bravo!
3: Wow!
0: Ej, va ver!
3: Ekko,
0: grazie kbira, Cheryl! X'namlu ntu ila jew?
3: Jiena nħalli fidejk inti l-boss!
0: Ej, alright!
1: Araġeja sigla,
0: araġeja! Araġeja, araġeja,
2: Quote of the day, ma Cheryl en bekej!
0: Tlaqla, Cheryl!
3: L-isbaħ post li tista tkun f'moħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day, ma Cheryl.

0: Crown Model High Hopes. كم نوبيا شنو هرش من ديد سكا بش نتكلم قال لي شنو حسني أتدى أحدى قدم لايف أودينس
1: أتى تشوف شبول
0: نوبيا شي بتشوف شي بجراتسي جراتسي أفنا جراتسي أفنا كمين في الأودو بهالساعة الأربع في أكيب سردو والدسنة السين 10 منوتي في 27 جراد بهالساعة تمب بيوتوست مسخة
1: مينلي كلاودي
0: ما يمبورتاش عاد هنكونت كان الليله هنكونت كان تبرف لابيرت ما نفس نسبر للموسيقى اللي راح تضيع يعني
1: ام بون جبل في البوت
0: ام كومبلو بكثر من اوف تاني اور نحجز شيء لسه بوزيشن تاع ترافيكو ام بارا تايلر سويفت بوسيكا دوز جايين داش تا ثرو باك وكول بونجو
1: بونجو

0: che fiamo The Savage Shrimp all'essa all'erba velodo Jamie Wayne non è con Bay Breakfast da Ken Teddy Swims The Door Bonjo Gbiran spera ne spera le ambarra e te giudicao il dal prossimo ta udimi fo le ado che fa'al
1: ايوا ينا ينا نيكول افاريت لي يكونوا ديجا سكاديو اوفيامنت ملي ميتي وكل زي وين يا كان نفتح بتشا جوب نوت كنت ديجا مفاتي وتنتن ورا يومين ايت لي هي ارمي اما يك تكون
0: ما الفي يك تعرف اللي يفتفت ولك صحتك هالفي تاخدا
1: ارا سيسا هنيتك بال بن عشم وقد ما زايرا او ينتي ام طيب اتمجرت لخساره كبيره خليت خساره كبيره يستا يكون لي
0: خساره زايره
1: خساره زايره كلام انفولوتا
0: لا لا لا ما الفيت الريسكيا بالبيدو ما نستاش
1: ني ديسبيتشيني هافنا
0: ما نعرفش مش تشيرت اللي هو كتر نس اللي كل افاريت ورا البيست بيفور بير اكزامبل يو ورا الاكسبايري ديت قال دال وقت من افتالني اون كوبل بكثر من الكبار تاعنا انك ذا شي ثرو باكس جايين بونجور

0: ودو تكون الاخر واحده من عنا اللوم الارباك من في لودو نسبر اللي ام تو ستنبختو ان برا بونجو كبيره من هلا المتانه هنا وين فيرا
1: اكو من دايم
0: يس احنا نجي نكونوا معكم اداك منك مني ادا مصر نكون ناويين بتادا
2: اها
0: ادا شول وين
1: ما جرى شيء نظام لكم كومبانيا ينا ادا هي
0: اكو عندك حفنه عندك حفنه فوق سبالك
1: ايوه ام تشاسي ان كسوس اي اون ذا واي
0: يس طلعنا ام اورايت ذا كول جيمز يفلح ملا

0: دروب ذا اوليفيا رودريغو فوق بي وفوق ده السجت اللي انا كم نبدا كيف التمب يفتوا لك البوردات ها ادي بدولي هافنا نيس وبيطوس الناس ادن يقبلوا اللي في الفيريتا التمب في كل تانت يفتوا الموتا كيف هصوم يا كنت واحد من داون كومبلو بدولي فوق 99 0087 يا كنت ايش برسونالي واش بوك التمب كيف نو بالي ساتش لامبو ده صدا يقول كوازي ده سخاب كله يا من كلا تهرش جرناتا من اللب ده سخاب يكون شمشي كم يستايكو فورسي فورسي يكي سيهرو جلنا ديك الخرير أسبسانا فورسي يا هيار موصل ما قبلو دالوقت بنسن بون دالوقت ما ويهت لسركون جوا بايزنا دال الويكند ستاز بيدبول
1: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
2: Ajntu fiha. Sen, għax tabel is-sinjala.
1: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
2: Għax ma tħabbija forċet.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay.
5: Mom, now every day is a day by the pool.
6: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at our Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.
7: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
8: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
9: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
10: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake, all for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
11: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
12: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
13: Yeah,
3: you're listening to David Malia, 10 to 7.

واحدة من داوك الديسكي اللي كل ضربة اللي تسمخها تخص قدق شي فقا ما نعرفش يكي يجري لك شبقالي وما هنا في زمين اللي كنت اسمها ديني الديسكا ما كانت خارجة تك كنت خصني وكل ضربة رتنول للفولوم تخا بس تسمخها أكتر دي كانت Live Your Life تا تي اي وريانا فوق بي شانيلا هناك وهنكمبلي مع اتشيرنا لسا Bad Habit

كيف جالين التنسية تانا فلمكين هيد و 8 تفلاشية honestament لا أصناف كيف تارت لول سيالوم داكن غريسي إبراهامز look at my life فو بي شانيلا ونك والمنا ونفتتي هور هنكونت انكمبلي ما مال سميث وانكي بلاك اي بيس فو بي دالو

بفلاجيه وتنخرج تفخر التيفيت مساج ويرد ام فاكره كيف فورسي اتسماني صفتيت الهنيلو ساسيت كيكو ب 50 مليون يورو يو دولار واتفر شتشتري كيكو ما تكونش حاجه سترامبا وماريا قالت لي كيكو هنا اي هاير ماماراتشي باند بيش يفولو ياوني كل يوم كلهم كيرا سلام صغيرة هنا اتنت خاش ملوش رايت تيك توك ودان التيك توك كنا مفيخ تني رقدين جو صدا وشغات شغات من سخابه ملوم تشايتا وبش عيما في نودو جاب ماماراتشي باند وابدو يدقو داو عمون بالهين اللولا كيف سميتا ماريا ديك لو الفيجي اللي جيتني في مخي ومال لو البيت بسيما هو ويش داس كم خاش طيبة ماريا بروست أنكم